0: Et voilà, la Fatima, commençons simplement. On va commencer. Zikni Thura Madnini, quand on parle de mariage par rapport à Thura, c'était quoi le sens? Qu'est-ce qui se passait dans le village? Quelle animation? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as l'air de est-ce qu'il y avait un mouvement spécial?
1: صرف رحضم قران باش هذه سكرخام باش هذه كشم قرعويد الجدوديس قرعويد مورانيس دي مورانيس اي كوماندان دكس اكسكيبين دكس راث يفكن ارز دياويني وقشيش از دي خضب نغارة يفكن ثقشيش تناقشيش ونزميرا نخضوي مورانا السنيني ما تشاكان نغ ما تشي غاردينا نغ ما تشي دوا كيفغيغ نغ ما تشي تا كيفغيغ رعزاياكي زيكني مزيا غود بار الخبر ذا شو اما كان زعفر مزدخر كان سوفلود سبناي غارة ميلا تسورا ورا القيمة اللي نزيه تسعة أزر أزر أزر أزر حورا
0: par exemple il y a déjà plusieurs choses qui sont intéressantes ce n'est pas déjà que ذي مولانا أديوين ثقشيش تي وخشيش donc أديوين تسليث يسليه
1: voilà.
0: C'est quoi ça veut dire il choisit pas na de chez le malaise de donc ici les choses ça de Reinsen et tout ça c'est quoi ça marque
1: Reinsen de chez si واحد ميس نغيليس حشان اينيرهان زيكني مام تقشيش تفغايون جامي غاد سفين استيني فغير ويهنا غادي يروح ديسكريتمان ريماس يماس استيني باباس نغيجتيس نغوينس كل فندكس اتفكن ستوثرا سر معنا لا نويضنين وراح داوك تاكيني كيف وتسينيث وتسينا راه جوجن يتكدر بين القبر غير ما غادي يفكر بين اينات اينو نرهار ما هو اقشيش راسي كيف كيف ما يسن تقشيش داغ نكيت هادي ني مولانيس سر معنا ستوسرا يوم ما تشي غادي يعلم يوم ما تشي غادي يسر نكون اكيد راح يعرف انا غير دوفيا
0: سكيفي ولاش ثيرين
1: ثيري ما يهواياك سمحية تروي ذاك ميوس سنة يجوجن كذا دارت يجوجن الأخوار يجوجن اللي سخالتيس اللي سعمتيس
0: ميوس سنة نكا
1: ميوس سنة نسي سيوغ سيوغ
0: صدر إلا الوقت بشتي لي ثيري يجي
1: فوالا ثلا
0: ثلا المعشرة
1: فوالا ثلا مي ثلا تايضنين جمر غيدينا أمنكين ده درغار في حدنا يظنين ورسينا كم نكي والسين غارة تيرح مربي تيري تساد أبري أبري أبري
0: تسمى سلول في الناس سلعشرة الناس إدساس بتي تبتي
1: فوالا فوالا مكنيا أكديني سيساوغيا تفهمديد سمحتي تغلطة وقوان ونكيني ده شو يحوسك سواتنا نبضد الوقت سيزمر غاية دهدر في الوقت أجين جوات جنتورا سمحتي هات غلطة وسكرنار القيمة وسكرنار المعنى وسكرنار وسقدرنار الوالدين الجنة الدينين الحاجة بضنتورا الوالدين مساكيت سمحتي تعارضا دعرض أرث مغران ندريان السن اسكت الصح ناضر
0: الصح والله هذا فضن ثرا ونونتون دي شوز كوم سا مامينين با بابا تو انفيتي تل دات بور مون مارياج
1: فوالا
0: نغ ان اس ام اس نغ
1: وي وي وي وي المهم نتعرض المهم نكي باش تجي غراوي اختارا افريكانتين تقشيش تقشيش جبجن افيك جوج جندوي ذاك يسنيه
0: سلفغينسن
1: يبض دير محل أما كنين ما وراني ما متجيط هذا جوج جن سلفغينسن وكسكرنا ران القدر أكعار من دعراض يبيوي ذاك نين غرايا وينا كنا غنصار داوي ذاك نكيد سي كيف كيف رعفاذ نين أما كنين سي نورمال وكتقنار القيمة
0: Ah, on va en parler après.
1: Parce que,
0: eh, bien sûr, la wedit avec le temps. اي غرض الى كان زراي غرزيك دي مولاني دي اختار انك قد لا لا لا في لا لو بارتنير يعني الى بالك عندي الهايل عندي ديريث
1: وي
0: داغن سي با باسكو سا سباسي تو رازيك اكني خدمان دوك هذيني قلهان بالك بالك غلطان بالك ذوقي قلهان بالك الكونترير ونزرار ثورة
1: كيك دينا جماجين أموناج أبذوي داك يديسل ما بغانا تسيولن رعفاد نزيك وغريض نارا وغريض نارا خطر ثورة أكني تنجان زرعا كل يوم نضد يصبح تنضيد
0: صادر زوج نزيك ينجح يبود الحقيس
1: لين توالي ثورة هتا دينا
0: ده صح
1: ما هو ياك ما من فرنزيك قريري
0: ملك ريلان
1: قريري
0: ملك ريلان وان بلوس الحجق مقرن
1: فوالا قريري باش العبد ذي روح أرش أروخا من الشرع أد النبروث متطرحون بياسو أخيرا كنو لغا وطوشوز مي الزيك النين ذي عيفا مقرن أذي روح حد أروخا من الشرع أذي قبل سيليسنا غميسنا أذي مسفرون سورتو مسعى دريان مسعى دريان بلك أكن خير أكثر مسعى دريان أذي مقبل أروخا من الشرع ذيني
0: نغار ثجمات صديبون على كل حالها مي داغن ننا ساسو جيون فاو باغليون بعد مازال ديال الوقت سا بوندون لي ميسيون اكي ادنا وديك العوايد اكي كومون سا سباسي يعني او نيفو فاميليال كونت يافي لي بروبليم كومون لي ريغلي اكي سي لا في لا في دان كوبل نكون ثورا نبداو جيمغي بيان كونسونتري شويه في اللي حال انت مغرى ثم غراني كومونس سا بريباري ديجا ك سوجيت بدو اسكو تورا بار اكزومبل قشيش يبغى يزوج اسكو يل دو انت دينين نغ نغدي مولاني سكنا دينين دلاوان دي زوجو خشاكي تقشيش لا ميم جوز Moi, on me parle, on me parle de choses,
1: oui.
0: Des filles qui ont été mariées à l'âge de 4 ou 5 ans, pas pour en mariage, mais
1: oui,
0: ils ont promis ça
1: dernièrement.
0: Oui, oui,
1: oui.
0: Le process, comment ça se passait, mais qu'ils ont décidé de zouj. أمكي ضرو فهم ضميك أمكي أنا فدو بس كو شو الديبار ياكو الديبار ني أمك اسكو وي دي سي دين اسكو ذيبك اسكو جديك اسكو ذيمك تخشش ني أمك أمكي أدن ولك أمكي أدن نجفذيك أمكي أدن نهضار ومبادي تدارت كوموسا سباس
1: تدارت يون أفوس نسنوك إلان وزميرنا رنغ شغرن ذوائضنين ميفكي الليس نغ كان والتماس نغ تفنضييد نغ جوج ديميس نغ تدارت نيا خطر كيف كيف نسنوك إذ وزميرنا رنغ
0: صدر أم باغان
1: فوالا
0: ونسوكيب أم باغان
1: وعطيك صحا عطيك صحا تدارت نيا ودقارنا
0: إيوشو بتات سون كيسيون دو موين وسنرى يفادن بالك افوذ باش قبل ثلاثه اربعه في المغرب وين في باسكو ثورا زيخ جو بودري رابلي او زوديتور مش ثورا زعما تروح ضد ضغط كلش مام سيتوي لي مويان زيك سيتوي لي مويان لا ماجوريتي يعني الجهاز نغال تاوي لي قلاقن الى قشوف وسيات خدمه Donc les robes on les confectionnait, la fakhamta il fallait la ranger, il fallait des artisans à la main, des charpentiers, il fallait sgarn ou mchida, on va chez le boucher ou chez le traiteur ou chez un cuisinier, on demande direct tout est prêt, c'est qu'il fallait le khalat aysbon le khalat le rgazna يزلون اي فضون دونك سيتي il fallait beaucoup de main d'œuvre même si on avait les moyens. Donc cette main d'œuvre prenait du temps et consommait de l'énergie. Donc بالك تدرت وسار لي moyens باش تقابل ثلاثه اربع مغربين في نوفريد واي قبل تلقي واي قبل نصايد peut-être âge dit
1: à Sofiane Amin tagnikit kul yewen ttbib khamis jamia yewen difkni waknouri sa'ara isa'a aflmtla zikni isa'a 100000 izmir adiqdo 100000 adiskir tamara imis nagilis w rahd la concurrence comme toura kif nsnaqui izmir gha yidina en 62 أمغاري وتعرف مربي اللي خدم ثمغرة يميس 100000 100000 نزيكني سامبو شوية الجهاز
0: بارابور السوردين تورا صافي كوا 100000 بارابور 1000 يورو نا زرغرة
1: 100000 نزيكني زمر غايدين الجهاز نكوني قار من الجهاز
0: بيان سور
1: الجهاز لا تسبع الحوايج ما تشم تورا ويدوا هنا ويدوا غير قواقي غير تكوبين تورا صبحت مرادات صدرت سر حوايج لي زاندو سر حوايج المروك
0: اه شي ندي بوان غورنا
1: وعجم غرا واشو نكوني زيكني بابا استقشيش نغجديس وين تكل فندكس ادياوي تيقن ديار الجهاز اكني يبغان تمغارتيس نتا تمغارتي وتر احمر بين مغاري وتر احمر بين بابا سي قرارا الشرط نكاز دا وضا واكين غاز دا وضا كا وديه درارا بابا غايد يفك ذا شو غيك فغا ذا شو قزمر سعنا اساكو قرم اساكو رقيم تسومتا امضرح ذا يوغال درات وين سعنا تاكت سنات وين سعني تاكت سيني يسوكا حيك اتزيت مغار تزيت يما حيك ساكو نرقم اتي ديغ قسوق صافي وشرطنا راه امين راه دياوين امين راه يفكن يليس يونور شرط واضنين كل يوم هذا يخدم الحاجه يسيهوان وخميس
0: سكيفي مادة ثلاث مادة استقشيش الجهازي دوكي فان يكو ببخي نفس لا ميم شوزة دار الجهاز نسنت يكو لا ميم شوزة اللي انت كيف
1: سويات النير كيف سعند ناك سعند سبعة الحوايج دال حديد دان كوني نسعان سبعة الحوايج أدياوي سبعة الحوايج ينسيو تيقن ديارة تيم حارمين ولا أحاق الحريرة رات
0: سيو قروي
1: رات سبور الحجم كملا غوب دماغي التورا حاق الحريرة شبحان تفونار سوان تزقوار الحرير تم قرات أترنونا سوفلاس نغسوا ثورات لكن قرية ديال الأحمر بين هي زوا وسمن ديال الأوراق فوالا
0: اكزاكتوم دونك او فيت وكي الجهاز يسنتات
1: فوالا
0: نعطيك كم صح الي اون فا ايكوتي اون بتيت شونسون ابخي اون انشين افيك لا سويت افيك نو شير اوديتور جو رابيل كو فوز ايكوتي لا راديو ديو ليميسيون votre émission du dimanche matin Culture sans frontières produite et réalisée par l'association Numidia. Vous pouvez intervenir sur le 04 22 91 98 68. Je rappelle le 04 22 91 98 68 et nous parlons ce matin de mariage. Si vous voulez intervenir à nous dire des choses, partager vos souvenirs, votre expérience, peut-être ce qui va bien, ce qui va mal. Vous serez les bienvenus.
1: وكمان تسول حاجه غد سمكتين
0: فوالا اي بارطاجي لي زابيتود بالك العوايد دون ريجون اون اوتر سا شانج اكزاكتمون علي اون فوز اتون 04 22 91 98 ça sera avec plaisir une petite chanson et on se retrouve juste après.

0: En belle chanson.
1: Belle chanson.
0: D'ancien temps, Hamzoun Delkhair.
1: Hamzoun Delkhair, je crois que c'est une représentation de Slimane Azem. Oui, il n'a pas beaucoup chanté, mais c'était un duo.
0: C'est des jeunes, ils sont bien, ils vont bien après.
1: Oui, Atas Vara, il y a de Slimane Azem. C'est une chanson de Slimane Azem, qui utilise ce frère Fzaf. Mais d'ailleurs, c'était Idir Marianne ou que des Célia. يغدخل من لا ريبريز اكي مي غاريتي ننسى دا باسكو سا بارل اوسي دو سي تري تري تري تري ليي او سوجي
0: نا او سوجي انسيان طان سي توجور كوم سا فوالا
1: ان فيت ويغي فيان دو ريبروندر اون اون شونسون مقل سليمان عازم ديوث يوث غشت ينا داني دينا بورديوني دي ثكتافت كومبلي
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Bourdieu, il a parlé de ça dans un livre. Slimane Azem, en 3 minutes, il a repris ça derrière. Il a dit que c'était un livre. Il a dit que c'était un livre. Les poètes qui ont dit que c'était un livre, c'est le معنى d'un Coran. Donc, il a parlé des gens qui s'attendent. تسميرو جان وكليون لحالاستا ثاذي ثمورثا قرن تاسا تسرجو ضرقازي ميجاح وايضا ذا حلالاس يقار الزهرولاش الصفر في الليل اي سا كونتينيو نو اون اسبير كسا سي بيان فيني بوغ نزرع راه تراه كامل ان شاء الله
0: الله اعلم ما زيكنا تيجا وين صبرت تي سون با الشوا صبرت نكي ان بومي امبوسيبل ما ارغازي وذا كيكلا ترحم ربي مي جامي جلا كوزي دي كيلكي شوز تراجي اي وقت كان راه غادي يقول
1: وفاتك نيت شربام
0: فوالا
1: وفات دنيني الصح لا جينيراسيون ون تربت d'une autre manière تربت comme des combattants
0: جنيف
1: على اماكن المحل تربم باش تحاربهم
0: اكزاكتومون
1: ارغازي ما طاف هذاك دي فرنسا اللي حاله شويه بصح جو سور هذه قيم شاك دو تروا مو دي شكا ينيز مريفا بس
0: وي وي
1: يدي حرمي ما نيز داكي بالك يسرك نيفغا ناغو
0: سور اي سيغتا
1: الركبه ولادي يروح دي طونسبور هذه يروح ابيي باش يدي سوكس شويط شكري صور دينا كاع باش ندي شكا اون بو دو موا دو موا ما دي صبر ثمور ثلاقه دياوي
0: شطحي
1: مسكين زمر دونك يحرمي مانيس نزرى بلي زافي دي بتي بولو ذاكيا دونك الخدمه ني كوارني كوني ثني تي خدمه
0: هذا لازم ميغري مساكين مي ان ترافاي دو بور لي ميغري بيان سور كي دي نسجي من عز
1: كي دونك دونك دونك لا جينيراسيون ني ماشي من لا جينيراسيون اندام ماشي من لا جينيراسيون نو نك جي لاج براويم براويم ديجا لانوي دي غلفن
0: وي وي وي لا وي لا وي داك عندها 60
1: الله يبارك
0: فيك
1: دونك وما كو دير لا جينيراسيون تورا دونك سا ريان افوا لا جينيراسيون تورا سي اون جينيراسيون سا لي دغوا سان لي دوفوار سا الحقوق سان الواجبات صادر ما تنسقصيض شغل ما يقدينين با كمي دي بون اردوني تبارك روي
0: اكزاكتومون
1: بون مي سا سي ان اوت سوجي هسه كان نكملو كل المارياج دوك اون اون دي كو لا دوري دو مارياج سا ديبوندي اون جينيرال سا ديبوند دي زيبوك دي زوندروا مي العوايد توجور كيف كيف تورا سنت مغرى اسنت مغرى مكاثرو par exemple وادي وينتيسليث العوايد الناميك جزرير باللي نكوني زيك par exemple تيسليث تزيد وين في سردون
0: فو سردون
1: فو سردون
0: نعم
1: دونك اسكو سالمان ما كونسي الميم فيلاج كومون فوزي سا دي غالا لي فيغ ان تور دوغال
0: تساوي انت المقام تزور المقام نكوني ما تجوج تمطوط دينك ذا دارت زمنات يداوين فضر اخم مي اتاوين فسردون الشبحني وسردوني غتشبح انت اكسيتيرا يقففن هاد اختيرني قففن راه دياوين تيسريت اشحال يزمر رعبده تيشج باسكو تا دارت هاد الشنطه دارت ايمانيس أموريق ففن إيمان نسا
1: ذوك الظلاء داوين الظلاء سكسين سكسوم
0: voilà.
1: Après, ce qui, moi, ce que, donc, quand je préparais l'émission, j'ai parlé un peu à ma mère. Donc, elle m'a expliqué une fois que je m'ai fait finaguer. Elle m'a fait un sexo ou un. Après, la viande, ils mettaient des morceaux de viande dans un couffin.

0: ناس
1: وتزنم سرين
0: وسن ليستواغ انتو درين
1: اكزاكتمون
0: باسكو دي فوا تحكي ديما ثنيك يلي كوم ان كومبا ان كومبا سوال
1: اكزاكتمون
0: غيرت درت سورتو ما داو تخشيش تدرت نيضن ما روحنا داوين في سليث السيد اثني قبل اني قففنا كي يثبيض اثني قبل اني قففني ظاهر
1: هذوك
0: خمتي سليت اي ديزي مرحبا يسون ويكني امبوكن وي وكيلان هذا شي دوسام اي لي زوتر دو في دير نو نو سوم لي غران غيريي لي جو سي با لا غراند فامي
1: فامي فلان
0: فلان بشهور مشهوريت نسدك ذا وسيسبرا
1: بصح
0: اي وي يهضرن ويا تسرند وي كدا الاخر وي سيتي سبيكتاكولير باش تولي دونك كومبروني با نيمبورت كي
1: نو
0: اخفا فكي سي بور سا نشيت شويه انت كسا مرصوب بكسومي الهان
1: تعزت خل ما وينا كان روين اينا سكاوي هذا قفاف
0: اكزاكت اون بليس تلقي سان كرون اونور ما دايرين ركازا كي تساوون ذا قفاف صار داير يفرو داوان
1: بصح
0: ماثيلي تمثال تادي تدارتنا على الحاجه كالكان كون لابيتود دو بروند ذا قفاف الي سا دير سي كالكان دو ساج اي كي سي ريغلي لي بروبليم
1: اكزاكت
0: سي با نيمبورت كي اما ما دايرين هذا القاضي هذا الشيخ نزاوي وي ايسن ولا ربي
1: المعنى كل شهم
0: دونك فوالا اون بروني با نيمبورت كي دقفف ماشي متورا اون برون دي جون دون دي فواتور اي فون ان كورتاج اي جو دو غفريد لا سا شانجي يا بون سيتي با لي زونفون كي علي كي علي
1: زيك لي زانفايت مغربيين سمحيا ناطق شيشين تي داك شبال تي داك جويجارا ناطق شيشين جامي اضروحت أرث مغران أذ قفيتا كم تراد الستة دروح تار أردنا ما إلا عزيز في خواري سنا فرعمومي سنا كلش هذا وين يوث سناث هذا عيونت أتورين من دن من الله فهذا تفتيق مش نزل
0: إس فزي ديسكريت
1: أعطيك ساعة
0: مشي إس دوني بان سبكتاك
1: أعطيك ساعة ثورة تواري نهتيتي من زا
0: زوان تيسليت
1: نهتيتي من زا مي انكر ويا مي فغي ديك السريتي مرض الصدر مرض روح السريتا الصدر الخرجت من قرانين يتي دي تساوين السرست الخرجت النيدر سات شبحت السرست السريت ناش اكفوا ثورة ثقشيشين هذا وي تسريت النيام السنجيت السنجيت امام تاكي السريت النيام
0: صدرنت
1: انو مي سي با بوسيبل
0: سي فري سا نا بلو اوكان سونس
1: نو
0: Ça n'a plus aucun sens. Et on me dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
1: on a dit, on a dit, on a dit, سمحي انا غلطت غوي داك ديسلن ما لا غلطت ان ثيت نسنو الفايد الحوايج وغنجا قرا نسنو الفايد الحوايج وريرها ترى نسنو فايد الحوايج بلا العوايدنا نسكشميتي دا داخل اما كان ديني رهان لعب ذا قران مسكينه دي طلاي أشعرق ومسري بورسا ثلاثي مغارين مساكيت ودس مسري ترى وده الدار ترى أتاوي نذجت أطلعيت وزمي زيكنين كنيا روكو أنا تغل ذيوث يمستو تويتنا ولتمسنا ناس تنقراتنا تنوطيسنا والقريف ما تشكي
0: إقراق
1: ما تشكي يخدم المدن
0: Parce que nanek zik, ils étaient fiers de la culture nagan l'qbayl. Donc ils n'avaient pas besoin d'importer la culture en bouyad. Thura makan stahins la culture nagh. Il a qu'à tsenchbah la culture bouyad, makan khous, il a qu'à snarno bjet kamel.
1: Khsara.
0: Exactement. Et c'est le but des missions amthigi. باش هاد نسمكتي مدن العواد نصاح لا فيرتي باش ني فيغ دو دو دو دو دو
1: نوت كولتور يعني لانزيك سر معنا
0: يشبح
1: غاسو سعينا راه مي سر قدر نسن سر معنا نسن يلا غاسي خص يخص الحوايج بيان سور ما شمتو
0: يخص
1: خدمنا تي ماري وين اين راه تخدمت كاع 10 سنين تخدم لي زي كل ما تصفى تقي وتسويات امير نون ما تاكني نخدم من مدن غاسل عبدي ساعه غاسل عبدي اجمعيتن مي وتي تسرى قروقتني.

0: تمغرا كان هذه خلو تخريط يصنع الجيفيس
1: وذا زيك أكد النظام وذا عن زيادة هذه المصروف ذي العيب بس كنت سان حقاروث أما كنت حقاروث ونوسانارا
0: أكزاك طبعا
1: دوكا في دي ليميت يا في الحياة مم دوك صو مم دي الماء ذي المادة مم المادة يقس سال ليميت الى الحياه
0: بيان سور
1: دا غير ماشي داك الشيء قصرايين دي مقرانين قصرايين
0: اكزاكتمون
1: سي فري كو وينيسان لي مويا الى توجور ايتي بريفيليجي بارابور ا وينيسان لا لا
0: وي
1: سي لا رياليتي مي كوميم با سو بوين
0: نكوني زيك تم طوط النرفد الخزنة نكوني تدارتنا تمورتنا سكن الخطيه وين يفكن الخزنة يليس انتير دي لا شامبر كوشي تاويت يليس يا غاس ورغازيس ناقب غاسي صعبنا ذا وسي تكرا الخزنة غيليس وسي تكرا لا شامبرا كوشا كما قرنا نكوني زيك نقرا الخزنة كان
1: الخزنة باسكو رياليتي
0: نكوني زيك ذا صندوق
1: ذا صندوق النيفير نغازادا سلي ديكورني و ما ثوار ثمغار تستخدم الكادر ثم شطوح ثكني
0: اكزاكتمون
1: انا تجاكن
0: اكزاكتمون
1: مي صوالا سا شونس سا شونس تاكد دوني تجدوني إن شاء الله نغلى لوادي الهان نغلى شوية فرحة ما نفهم ليزابيتو داكي أنا أنفاتر كونتون إني كان معاكم سقسي غنى فاطمة باكزوم بلوكولي أنا غوماركي هكا في قفافنا كي لأنك زيك مليح ديك جيم بيان بارلي ف لعواد نزيك نزيك نزيك نزيك صافي ميلون دو ميلون نعم ما روح نقفاف ناقيه نو سولمون الهضور لانك اسلينا لا فامي بسليم اسنفكن جور دو سيبل ادياس فاوديو استمكحلت وذي قرص في 100 في لا بياس نيا مكيس قانا كريم الغرط الغرط ثاني سنس كريم دونك هذا قسمنا في لا بياس دو موني ني و الى قتي حاز نغمو شو السكره لا تقشيش
0: كنا نقرص اجدي سني تبرط بغاف كنا ممكن نب الغرط داكو
2: لانتا كايا في زيرين لي ريجيون خدمت تاكا قناص الغرط ما روحنا داوين تيسليت ومن بعد قفافني هذا وين ثمك واحد زيد السن
0: هكا
2: وتتاونا تيسليت اما يصغلي
0: تبرت مني كنا نقرص تبرت بصح لا غور نضع هذاك بصح
2: اما يصغلي الغاطني باش
0: دفعت سريت مش
2: ما ثويت
0: بصح
2: سير اما الا هذيك الشموق شي شاب الفيكيل باش ازدي في كيدير باش دابا تيسليت في لا شونج
1: تورا ضمك زكي رقزن ومتسكن تيسليت
0: بصح
1: او بون سي دي با اوبليجي هذه اللي ديسليت المهم قفاف اني اروحا يون سكسن ادي استغلي لا بياس نينا لا زرونينا ايوا شو باش المعنى ينس نزمر يتقشيش تاقي ما الا كرا يضرن ود ننسى سر غرون نسرو نكون اي قفلن
0: بصح
1: دونك اي فاف تقشيش تني اي فاتر فيير اسيني فكير يلي
0: اي وي داك سيزمر
1: وكذا سيزمر دونك سيتي اون فيغتي بيان
0: سور
1: نو كني ثورا كي دينا كريم ثورا نو غالا هذه روح سيدي اغسي سورديان شغل سا شونجي اما كان تقشيش سا سوما انا تفكر ليك قد فكني مليار ماشي السوما قال لك
0: زيكو تنوز درك كنكيت وشرنا راه زي ما ولان تقشيش يدري من اروقشيش ثورا زمر غاك دينا سمحتي ما غلطه صاد قلتني غير ديانين عندنا ولا صال داوي ضواكي غاداوي ضواكي غاد مويد الصدره حتى تقشيش تقول تسوي ترى انت شايف كوال اقشيشني ريباري غير ما ولا نسيدس الشاور كان
1: اي
0: دوغانيس
1: شغل بوراش
0: وكي شغلت بوراش اعطيك صح
1: ما داوض انت قد بذفل ما درنا وضع السيريو
0: وي
1: Ah, du coup, l'arrivée de Stimes, c'est ni ni.
0: Mais c'est trop tard après. C'est trop tard après. Knakarni Marangi Marno, Waman Gurukthien, Kmedaskan, d'achat de
1: la. Exact. La balle, le coup est parti. Exact.
0: Ouarni, ou le tour.
1: Rassoufrité de la Hadja,
0: mais. Souffrité de la Hadja, non, Zaïd, non, Brakarou, je suis en carrosse, je suis en carrosse.
1: C'est bon, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Donc, c'était pas n'importe qui, c'était du sérieux un mariage. Monsieur de Lève, peut-être c'est pour ça. C'est un nif. C'est un nif. C'est un ماشي ما مثورة يغال خفيف اي دوكو ما الى ان اني فنانة في الصح مثلا ذي قوم مثلا ذي يدو مثلا ثقارد اون فوازين ثجار سوفات يمسبر برفيقي وذي ثدر ثقارة ثقي نالجية هذي سيغزة فربي ذي رامرس ان شاء الله ثقارك الشغالة البرغازي ونتانت باسكو نكذب ميس كل ساعة نقرأ ساعة دم زياني يحضر كاني قار زاد نسكريتيكي أرجزيس بس كي وار وبعد نساس ما بجاخد قرار شغالة نوين شغالة بورش قرار ماليش كنا حضرت بصح شغالة مزيان انتنت صدر ما طفنت وغلي نتارا
0: وتصغري تارا
1: مي كنوا تلقى ما طب لود يغلي مي بصح هاي نخدم ورقازي ودي غلي يارا دون لو سونس نسي سار رايك نوسى مارا فوالا
0: هدي فكر برا يقوم ان شاء الله سي با ان كريتيك نغان جوج ما كتاو انت وي في العباد مي نقول لها العوايد نزيك العوايد نزيك وين تي ديج بدن غورس وريت صغر يا راه
1: مي سي تان توا على كل حال العوايد نزيك دي كلش وزمانا كنا نهضر كان انا وي كنزوج ونجي الحاج ايضا زيك ياك دارت c'est une seule famille تلا الحنانة إلى القدر إلى إلى الأمور تلا المعاونة تلا الحرمة تلا دي كلش ترى ماشي كان دي زواج دي كلش دي مدى أنا دي هذور بلا فديس
0: أمين
1: أدين إن شاء الله نغال نسلم ولا لنا باسكو زيك ولا نرى يوكا نسولي ثورة ندي سنولف ويقف غان ثورة يليسنا ولتمسد وغال ساخم
0: نو نزمير راه ويزمير حداك دينا فغي غيلينا ولتمانا وسكر راه خام بصح مي ثورا الحوايج ثورا زيك نيكيت مريت دو نهضر بابا نغم غاري وترحم ربي نعط كلش ونزمير نطيل الروال نيس تيل ما نستحيثن تيل ما غاسا دينينا وغيعجي فرا ثورا ثورا تحشيش تطلع ياكا كينيكيت استهضر دوار
1: ادغير فلاك اش تي كوبي لا باغوز محينا انا فاطمه دوك ندقارا باسكو نستحي زيك باسكو رين زيك انت يطف
0: لا
1: يقوم وين يديس با دي بيتيز وانت ما دي هضر يزرى ثانيه دفيرس ودي النار ولاك وحدس
0: صح
1: ترى نو ترى سا شونجي لو
0: لو ترى تخري الفيسبوك اللي تخري لا سي ميس هذا هذه سوق
1: ترى ترى
0: فوالا
1: ترى لي شو شونج سي نورمال ان شاء الله انو غل نغم تيد يبواز نغم فافي الحج فلسيها فاربي يقرا غد سيدنا محمد وثن فغارة سيدنا عيسى يوغياخ ما نقيم ونطف ذي كذا كذا نزيح
0: دوال العالي دوال العالي
1: ونطف هذا قينا نقيم
0: الجدود النار دوال العالي
1: ونبالو طاجة كني سون روبير ونزرع سنة
0: الدوخ سي بورسة العباد النهوار المساكيدة تدي دور بالخير
1: آمين إن شاء الله
0: طيب سعد
1: علي une petite chanson et on reprend juste après je vous rappelle que vous êtes sur Radio Audio vous écoutez votre émission culturelle Culture sans frontières, une émission qui rapproche les cultures. L'émission est assurée par l'association Numidia, Numidia 42.fr pour les gens qui veulent visiter notre site. Vous pouvez nous appeler au 04 22 91 98 68. Je répète, le 04 22 91 98 68. Et ce matin, il s'agit, comme vous l'avez compris, de mariage. Allez, je vous souhaite une bonne écoute avec Aqlalas.

0: قال لي يدسي غلفو هنا عم عالي عمران بصح زرق سكي ديفن
1: خاطي هذا كل يوم نسرق الدرس إميك ننسى اللفانة على عمران سيسك الصح
0: سيبا فغي قال لي يدسي انك خدم زرق انك شفيت لا ميوزيك شفيت بكو دي ميوزيك قال لي يدسي جو جو الانسترومون مي نو شونت با
1: هذاك
0: قيم كنت كانك اني سنال دوك فوالا ندك انا فاطمه البنتورا يقفا فين نهضر دمك المغياج كومي سا دوغي الراي كي سوسو تاعكين ان الحاجه عندنا وثورا ما ضوض سليث لو جور دو مغياج هذا شو العوايد ياك لي شي يخدم من سيركوي ند بلي في سردون تدو
1: وي
0: وفات سيتي ليكيفالون لا مرسيدس نا جي با لا بي ام اللي وخذني
1: كنا وخذني واحد الطوموبيلات ويداك كاع عزيزن في لانا هادشي ديال واحد في سردون هذا اختار سردون عاقريا
0: وسط الزنا خلخله في سردون
1: وي سكن تطبيت العالي تسكوت العالي في تبار ذني في تبار ذني ماشي تبار ذني
0: ماشي ثنة الخمعة
1: ولا ثنة الناركوبة ده شو دار نكيت أختار وين نعقدون لارا إلا ندعقر ما يسردو ونديرو ويتحري كارا لقيمة
0: Ah oui, il fallait choisir, même la nagui, il fallait...
1: Il fallait... نغ غمات مبافاس فاديركم الذفيرات
0: تطف صح
1: ممكنكم صح
0: داكور نكوش بيغا راح كوني يدك انا
1: سي يون جامات ركوب السريت نكون غيمانيت خاطر ما تغريت السريت نجعي
0: ثروي
1: ثروي الحال صافي غادا خضير ارقز يسن النادي نهار لقيت
0: باش
1: ارقى مني
0: بيان سور
1: كي قارن انت راه كوم الفولا
0: انا
1: هكا قال ادخيرن اركز ينهرنا اثرذوني اي وانت قادران ويسولن اريد تفن تقشيش نيرتسريت زاتس ادخيرن اثرذون عقريان وريتش لي فرا وين راه في الزغران اركز داني قران اركز ونص يجهد داني كي هذه الزغر اركزني اسمي سام أسر ذنّي أتي الزغار سرعقر أرمي لا يبضى أروخم التسريد أسكنهم بعد غربال غربال تشور ذي حلوات ذي الكوكو كلش
0: الفعل
1: ذي الفعل نقارس العادة يما ستوي تسوال تملالين
0: يما استقشيش
1: يما استقشيش أتوي تسوال تملالين
0: أشحال سبان تملالين
1: خاطئ أتسوي تسولت زمرعك دينا غير ماذا 30 تملارين تسولت العالي التملارين أتسوي يدس روخام تسريتني من بعد تسريتني ما ضد دوينا يركبنا كنزاتس راتي دي يسرسن سفلو أسردون باش تمغارتيس أتسيد قفريت سرعة ذا وغربال يتشون دي الحلوات يتشون كلش أتذكر أذفير الواشو هذا أتمان في الستة درقوضنا أفرحنا تسدمنا
0: الفعل
1: أعطيك صحا ثورة تواريا ذاقي أتذكرنا الفيرو يفكي أتذكرنا تسمار أتذكرنا سفكنا تشن الوحيد أيواجي نكوني ماشي ثاقي
0: ثاقي الصحراء الجبارة بن على كل حال العادة جيوي فكي وجي كون جي تروف لي
1: روشات مي بوينات سيدي واشوت
0: روح تفهم اما كنا نكونو سارا الى النق
1: خاطي نكوني العادة نكوني عز كان مرة الصباح تصدر اكن ساعة تصدر افريد مرتين سيتو دايان كوني وتصدرام داكني كيت ارمال سبعي بردان ارما عشري بردان كوني الحوايج اكين راه سوا تصدر الحوايج بخميس تصدر الحوايج بخام بافاس تقون ديار بخام بافاس تقون ديار بخميس تقون ديار ناظنين وديك تشمتا راه غورسن از كاني غير مرة هاد كان انقرص سبع تسريت باش هاد تشن اقفا منقفن تي منقفين منقفن وداك يدان لي تسريت النيم هاد تشن دمن تي ملا جني الحني سي ثقن وخام باباس اقشي شني غادي دمن تي ملا لي نحني سي يقن وخام باباس هاد تفن اتي تسكن در منفوخ اتي دولهن هاد تشن الوحيد اشي الشج قال ما وين كان روينين اين الشد قفوسي وتستغدا واريو
0: وي
1: اي وي خاطر ما اكش افلمت لك انا حوايجني نزيك اكش تفلمت تاع نجاوت اكينا الشد قفوسي وتستغدا واريو انت اتش ادي تشدا اتش تشدا قفوسيس اتستغ
0: غادي تشغ واليس
1: واليس ولا هذا كنا دا شو من نخدم ما الا تسوق خيران مدام لا بريزيدانت سي ولاد اناد دا شون انتو غادي نكمل
0: فوالا يعني غد يثقي يعني باغ اكزومبل ثقي ماده وسخم
1: فوالا
0: وقبل ما تسد ما تسد ما درك بكني في سردون تنا سردون في سردون في سردون ما ما تسد وينكني تزورود تروح للمقام
1: نايد نكوني جبال ان دابغون او انت سريت تزوج دين كتا دار ناج وانت كتا دار نايدنين اتاوين ادزير المقام نسعى المقام قرنا السيدي محمد رزاق اتاوين ادفكن الوادة ادزير المقام نا بيان سور سرغناس شويقان سيلولاون رعباد فرحان كاتن البارود مرة دوضار وخام تسريت دعني كي كاتن البارود يرقزن هاثان كوني غدا شون ينخدم العوايد نزيك ميتو شحال سنين اكا حضر غيث مغريوين سيكم نعم داكي تي مغريوين يرومين يخدم ندينا
0: فما سا سا شونجي باسكو نفهم روفات العوايد وكن نفهم زريضة أنا فاطمة وكن نفهم العوايد هكي ثيري والله أذن طفتك أن طفتك سنت أمدينة غير غير أسكو فو سافي باك جون براي غير ثيستي ثما دكشم نسايا كل المقام باك جون بشي ما فام تجرى يا ناغبر جو كروست وقلي مشي ذاك الروش والله مش في غدا شو انتو كا نواتي وقيدة انا مهمة تجرك نمقرن تسيني تزورون تزورون تثيسليتين مدى مدى سنت انو كني با اكزمبل نسال مقام ذا زرو ذا زرو اكي يتزورون بيان سور كل يون انو كني قارج دي موسى ازروني
1: يسعر معنى
0: يسعر معنى ما اشكو بوسافي المعنى ستشوت parce que القبائل النار لي بربر اون جينيرال تامنن صروح نتمطوث قنا نتمطوث نساتي دي تاكن لا فيرتيليتي تسود الخير الور ما داستيس لي تجديد باش دف كل فال يلهنا في الدرف السيده واش ولا ما كنسالي انرجي سالي نرجين يلهان بشد تسفل ثين يلهان أدى ستزور المقام مني باش ذي لي الخير ذي ثدارث تال موت ساكن قيمة ثمطوث ذي سليثني شغل ذنية ستوسد سنية أخسر بح عرافا قرنا مكل ثمطوث ساود الخير يدس عرافا يقول لك تجيب خيرها صدر مما tu n'as pas les moyens وش قرر الزوج غارة parce que c'est غارة les moyens الزوج ما داو تمطوث ادي ربيك دي في كل خير
1: اتربح في فلس
0: اتربح في فلس مما تسيلي نية اي غار قرنا parce que تمطوث c'est le pouvoir qui تسكد لا في parce que انتا دي ربون انتا دي في كل الله دوك على le pouvoir داخليس c'est le pouvoir qui الخير تسكد لا في الور نقارنا مادة ستسليث دفكنا كغير الفلاقيه بارك جنباي غنثاثا يفكنا الشاره شي مشطاح اصلا ذكرتي حلاواتي انا الزريعه
1: تصفرح
0: تصفر اي غير باسكو الماناس تبيض ثوساتي ناغي سربحن
1: هذا هو العجب
0: دوكا ما كنا ناوي الفركه صغورس وكذا العوايد العوايد ذي ميلها ما نسين ونتكسر العوايد كنقيم ذيك
1: نورمالمون نورمالمون
0: نغا كريم
2: عفوا وليت كان سفيان ميم قدين بو سيناريو يعني دينا حوله ميم قدين الا هو كان شتايا ميم قدين يستدير فانتوس تسوي دربح
1: دوال العالم دوال العالم دوال العالم
0: تك يعطيك صحه كريم تكي كوني بارك جامبون زرارها كوني تولي هكا كي قراز شي تكي الخريفه تكي اي غرائر ما يونسى ونغت العاده كي سان ديرونجمون سي الوغ كون رياليتي يزال معنا اون بليس ما خل ما ذي البالك بلي تيسلي تكي تاويد الخير تداتي وكتقدر تفضل دثك وتحملي باسكو يكون ربح السكس اثنا خام فلاني بنتي سلي ثنا اي غير باغ اكزومبل لو لون دو مان بوزدا لو لون دو مار صبح حني باغ اكزومبل ساكنه الزياره اي غير ساكنه لنوكاد داسنا الاخوال العموم بوسليني الاخر هكذا اسبكنا الزيارة
1: أي صح صح
0: تكنس شوية سردية تكنس بارك كمال وش يسردين لواسف كن ثياز يتسف كن ثملالي ناس كنا ثمشو وش تكنة إيوش أخا أخا من نظام قارث إني تكساتج إذا ما زي بشتر شوط زيارة تلمو تقدرنس بشين نربح في اللام
1: ده ولا عري
0: فمضام مي وجد لقدر مين وكني ونأوبلي لو سنسي لا لا لا الفايده عند سليث alors on le fait plus
1: c'est dommage
0: c'est dommage parce que on n'a pas compris المعنى يجي par exemple ثل العدا نظن لماش نكوني غورنا par exemple la famille الفاميلي نغتكسن زعما سكسن شويه وش بوفك هكا
1: وي تمزورت
0: تمزورت يعطيك بصح دونك ذا غنسى المعنى par exemple شبيغ يايا تقارك تمطوث ماث زوج ولا قرات تلقي شبوفيس ما تروح حارت مغرانة لابسة وسو الدوا با ليسي سي شوفو شغلة كنيسة رحنا اليغ انك par exemple مع ناس مازالت جون في par exemple ici c'est ma tante et tout ça une fois mariée Quand elles allaient dans les fêtes et tout ça, elles devaient avoir les cheveux attachés. Shouldn't. C'est un signe. Le statut de jeune fille sera le statut de femme.
1: Une femme, oui.
0: Et d'ailleurs, une lecture, il y a un homme qui a été le cadre de la chouette, mais il y ما يلين ذي ثمغرة ثيني بغانا دا تزوجين ميسنا الحاجة النساء دغلين ذي ثولا سني مازال وزوج ندارا مش تسمو قول بغتو أتا عاد الزرط الزرط ثاقيت مضلقش بوفيس صادر سنجن في مازال البوست مغي مي اون فوا فكان في كسر سن في لازاف وزنا الحاجة خلاص
1: داير
0: دونك تو ساد المعنى
1: بيان المعنى ثم قرات
0: ايه اون فام مغي ال دوا با trop se montrer parce que خلاص c'est un
1: خميس
0: خميس
1: دميس برغازيس
0: برغازيس بخمني بخمني elle doit pas montrer يعني les atouts بزاف et tout ça وداغن دلعيف ثم غرايا كي ثلاث سليث ولا قارك ما تفاندي ماني مخير نتسليث النية
1: اكزاكتومون
0: باسكو شماذا تشمثض
1: اكزاكتومون كوفيرتي داك نيكيت بيتواري داك نيكيت تاع المنظر تفك في لي دونيت فوق في اللي دونيت الماكلة تقوما يتبرع الماكلة تقوما يتبرع يتوري ثق شيشين ثم دوكاريس تصدير تد وطاك تسريتني ناخش بحد كثر تسريتني ماشي ذي المعنى نكيلو كان دي اللي وتشجع غارك
0: ذا الرأي خصو بس كوشاور انتارا يماس وشاور انت عارف ماشي ما سايق راينا يا ياس نجدي
1: وي
0: وي راشي تراين
1: خساره
0: اكتيني جي لارجون جي لي مويان جو في لا فيت كوم جو فو جو في سا جو في سا كني دني استني ما ساق لك متصوار تال دات تاع راينو خلاص اي تو لو بابا كيف كيف هاد يحضر اما كنا
1: امنيه امنيه تصوارضه ديك الهضره في حدنا هذا النحاش حاول في تعدى تصوارضه تنفكيو بضغار ديني ما تصديرات
0: tu reconnais rien
1: tu vois
0: c'est de bois moi
1: ما ولا كرنا شطحنا ديك الرغا شطحه ما راهش
0: قيمه القيمه
1: كفنا شقره ديك وتعشقر كنقيمه كان والله يا
0: بامي
1: صافي خساره اي مشروحا العوايد النيل نزيك كويت
0: باسكو نفهم راه جو نفهم راه دو اماكن اون با لي اماكن للعوايد النار وقرزن دارا وكميل نتارا خصنت إلى قسن دنار نوشوية سيا وسيا ألوغكو وكاسيون كونيسي يكل المعنى العويد النا يكسن المعنى مقرن بار اكزومبل مثلنا دكمينيس قل لي الحاجة لهن معثقار دارا الحاجة لهن كلي حلا
1: ها
0: نا مثقار دل الحويجي لها
1: ان شاء الله ان شاء الله مي سا دي با تغلط
0: اون بارطاج زيك بار اكزومبل تنحقروت ولاش دي تاع الدار تاع ماركنتي وكذا وين يخصن ماركنتي ميم يسا دي سبان ثام غرا بيان سور خير باسكو راه لي مويان مي يل راجوت با بوكو
1: نو
0: شويه كاين يزان سير بار اكزومبل اكيد النظام تسر انت ناس يخدم مخر خال
1: اكزاكتو
0: طاقي
1: اكزاكتو نغ
0: الحاج مي بصو اي فا با يكخازي لي زوتر
1: نو
0: لي مويانس par exemple on me raconte moi mais on m'a raconté des choses win ma dinada zawali mais zara bli di khdem tam ghara amarkentini ni il décale tam gharaines yemis ou ti khdem ra f la meme semaine ay ghar ba chou di semaine ra bli wna yخدم tam ghara ndiri wa yخدم tam ghara chi khdem il laisse passer
1: exactement
0: daghan ak laouid daghi y khoussan daghan zif par exemple on faisait les fêtes à la période de la après la moisson après le ghalla par exemple la fin on vdo début du kgema dinada l'automne ay ghar en germa mdni k jman da yak el khair el ghalla ksenti di tout ça bjez ma tqbel nti mgrawin
1: la wala rid
0: toran tava les vacances scolaires
1: exactement
0: tu vois c'est beaucoup de choses ont changé mais où le glenni mada sent tina iva wnaf kni fi slit
1: fkni iva wni fi slit tkhmlo fiyan tqar moftiyan
0: bien sûr fti on en a mangé ça fait pas longtemps
1: on peut
0: tqar wna
1: Allah ybarik
0: mais vraiment dîner et ça il y avait un sens باش تمر ثاني ديف كان
1: الخير
0: خيرني ادفك الخير وكور بلوس
1: صح وتنحشم دار تشنع فد تدار تشكني
0: نفرحكم الدن
1: تفرحكني قوم من
0: صح نفرحكم الدن وذا غن باش يدي لي الخير باسكو ني غمثيس لي تاك تسود الخير
1: تسود الخير
0: الفركه تشمر تدار ادفك رجاز ندفك يفاس نغال ندفك في بوكو دو سونس
1: حاول الحوايج
0: فوالا اي سا سا سا شونجي سا فريمون شونجي
1: سي دوماج ني لا غال لا غال
0: allez on va écouter une autre petite chanson à Anna Fatima
1: oui
0: c'est vrai je voulais vous faire écouter une chanson un peu en lien avec le sujet d'aujourd'hui la chanson de la fille, une femme mariée, mais qui وتفرم يمس باش اشتكي يمس اشتكي كانت قوليس اي بات خدمة غير شونسون نوتخ تخي شاغ يطندغ كريمة جبو لا سيكوتي كريمة اي ما ثاسا
1: ايما

0: اينين نرول نرول في العواد نزيكو نربحاره اكيد قرض ليدوكاسيون ا شونجي زيك بار اكزومبل كونت اون ماري ام دقار غزيك ما جو بارل دي دي دي اينو ميتش فيغ دونك دا شادي نعرف اينو ميتش فيغ كيميني بار اكزومبل لي فام انا لي زوم كونت اون كونت اون ماري سي زونفون اون لي ماري با اونتر اون ماري اون فامي ا اون فامي
1: هكا
0: او فات درغز ماث كذا اللي ك ورغز او فات ارغزني اون بارل با دو لو دو ماري اون بارل دو بابا دو
1: اكزاكتمون اكزاكتمون
0: قراس الزريط باللي قشيشني ما يتستحي باباس يليك ات سان اونتر دو بون ما ما يفغى بريد وخشيش ناثن يتاقو ذا فاسي فاتي دير سفريد
1: دا والعالم
0: ما يلا ذا يتسبغو ديك تشمارا يتبع اين ديري
1: القمار ايه
0: القمار شوف ذا قاثني لا فما يستحي زرط باللي ما تسدي لك شكاية كذلك كباب عثانا اثانا نعاتش تيمس اثانا يظلمي يخدمي ينا حاجة ما تروح الصخة من نقليك تشتكي ذا يباباس إلا واحد يسأل النساء العقل
1: صح
0: يديني صاد الحق سمحاغ وتسقى ذرع لا ذاكي أرقز أخشي شكاثني أثيد نرسى بريد شغلنا غيت يوصى إيصى مخشي إلا الحياني إلا تخشيش لا ميم شوز واليوم السفران ما إلا تخدمين ديري وسأجيب على الكومبورتمون إنا حاجة أشتكيني فافاسنا يماسنا أسيدر نرسى بريد باسكو ستحي دونك سيتي لي فامي Mais sur l'annonce, ça se passe entre garçons et filles qui n'ont aucune expérience de la vie. On les voit maintenant. Hein? On voit des gens se marier à 18 ans, à 20 ans. Mille. On leur souhaite bien sûr le bonheur.
1: Inch'Allah.
0: Parce que malgré tout, c'est il vaut mieux, c'est bien d'écouter ses parents. C'est bien d'écouter ses parents, d'écouter les familles, de prendre conseil. Ou alors, nous avons les décisions, nous avons les familles, et nous avons des choses qui sont très importantes. Quand tu vas, c'est ma grand-mère qui disait ça, il y a des choses qui sont très importantes, mais nous avons des choses qui sont très importantes. تامل زمي تاك جدي و نص صحيت و اللي ساكنه دفا ما طوال راضي مس سروات هضر بزاف انت كي جو لو رول دو لوم دو خامر كازيس سيفا اي سوسوم كان اي اللي سدفا كان و ثقار داغن خالتي طاوس بلاصي عفور بي ثقار ما تفغض ما تروح تخطفض هكا كي باغ اكزومبل تخشيشت قالنا ما نروح دوموندي ما اطوض كاين الناس سمحتي ما زعما هذا دي غسر نتني تستحين قالنا هذا غلوضو صادير بور دير جو فو الي او تواليت سوا ديزون باش تغلوضو دونك الفو لو دير مونتري موا لي تواليت و سي مو انك شمال لي تواليت ما توفيت لي تواليت بروبر ça sent bon les carreaux et la faïence sont bien blancs et tout ça il n'a qu'à hamagis dig Allah Allah yqoum il n'a qu'à mettre faire des halas à peu près qu'un c'est-à-dire tu bêhen qu'un salon dit ben qu'un le reste mais qu'un n'a qu'à se faire une sa n'a qu'à la radine n'a qu'à l'air wilken
1: سمحيك دي موياقين باسك نكوني دي مسدورار ونسعر زيك لطوالت ونسعر الصالون
0: نسعر خلق
1: نسعر خملق باير نسعر الكانون الكانون نسلغي تاكني يقرز رحار تي بورا الكانون يما تسرح مربين تنايد حاذر تي بورا الكانون يفوادي زديد في بات شارت ديغض
0: Ah oui, donc parce que il regardait ça.
1: Il regardait ça aussi. Il regarde tek dart nigr kanun, mais là el hwayej akni qom tharbu witask sout stashout mars takni
0: yqou.
1: اق مش ني تشويت يفوا الصرف الطولطه هذه قمده سبحان خاطر يتك دو
0: ابو
1: عينه تيبريك
0: ابو ابو صديق لا سوي يساك الدخان فير كان
1: بتي طفيه الطوغ تقمشني شويه في با ادي ادي ماكسيم بوخن في با دي ماكسيم بوخن ولا نكني دا شوفير
0: تو لا سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز بو اتسيغ بجد في كما ود ميلهان بلا خما كيدا خما الله يبارك يزدقني يقوما يسا جينيرالمون صديق لا مامون مغارثني طفا خام ما دوك
1: دبيره
0: كني لا خسر رايس صدر ورسقواد دونك خما قيثني في دادا فين فين يصحان فوالا دونك سيتي سا on arrive à la fin de l'émission, on a même dépassé un peu le sujet gay. Ou quand on a varage.
1: On se fait carré.
0: On se fait carré, on a varage. هذا شو ذا كل جهة مثل عوايد يس نكون إن شاء الله نسار أما الخير إياك وقذا يزوجن
1: آمين
0: وقذا يزوجن قرص إن شاء الله اثنين هني ربي ذقى خمس سنة سنفكر بيت دريا يصلحن الدنيا يقوم إن شاء الله اثنين سربح ربي ذمي ربحني كارسن
1: آمين
0: ربي أسنين يغ أن كونسي الصفرة الحث سلاقل ولا قرأ كوني فعلاقل روح أذكن سلاقل سلاقل وني تفنانا في الخير وتفنانا في الصح طوطار
1: صح
0: طوطار زدي في كربي ثافت هذه يربح
1: ان شاء الله
0: فنوس الدوني ثنونا في الخير في النية
1: النية النية ثورة ثعارة صوفيا نمية النية ثروح حسني لعبد حوله تروح حسني لعبد حوله امريكا حد ديسكر ثمارا اكين سكسون الي ديمودي يوار حاجة ورقة باش السرد قد مغران نكوني ما ننكر أنسكر ثمارا نسوجة دابورو فثيين يوخشيش تقشيش نسكر تحرير لابولينطا تحرير تشنوك ويني ديكش منا ديكش لاز ديوي الحاجة هذا صابوت واقي واقي أقشيش نسكرو فثيين نسوفو غال جمعي فثيين تروحو تدروينا خامة تشت
0: هذا الواد
1: فوالا
0: باش ما كان ذي الفال
1: فوالا ذي الفال الخير اما راني غاد نتسهر فوفتين ديجا يجوج اما كنا نروح نكرز نتسهر في بركوكس داغني كيف نخدم بركوكس تورا العباد وراكينين ناجس فنج قد مغربين تورا وراكين نسكن تجسفنج قد مغربين كيهضر
0: بها السفنج سرتو سرتو زكانيه شفوغ نكني غون غادي تموت زكانيه الفجر هذا سوفرانتياك وهذا سبونت سوفرانتا الجامعه
1: سوفرانتا الجامعه هذا
0: الشن هذا وانت السنيوات القهوه لا تايك دا السفنج الجامعه ومن بعد وقعدنا يظل نياك الصباح مع الفرنسي الجامعه نضاف ديك وربع ناكل نيدينا السن السبونج استمم مثل القهوه السكر يا في اون دوغ لومبيونس ديجا نزرب اللي تسمى غراس النيل
1: فوالا
0: الصباح كان تو الموند لو سي
1: رحت رم نهار اسك اثوار ديسك ثمارا ودي خدم راه اللي بتيت جاتو ماروكان اللي بتيت جاتو شي باكوا ودي سر سني وانا لعبت شون الديابيت شون السكر شون كلش صافي ناقد مره ثوضر محل هذا التراديسيون السفنج كسنت التراديسيون نسكسون كسنت خدمنا تيق جارين ويا زيد البطاطا
0: صح
1: يعار الحال
0: وقد نقارسي صباح الى ان شاء الله انو غالي العواد ان انا سكو جو كونساي سي جو بون بيرميتر شيرشي لانفورماسيون سقسي تاي غير خدمنا كازيك كل حاجه سلمعنا
1: اكزاكتومون
0: وكان نتفهم من المعنى وكان نفهم المعنى يعني كل حاجه اي غير انا في بليفنا في الصح فين يقوم ذمي شغل نزيك يطفي انت كنت قرنا الجي انا غنسقلي شغل التراث نديري Mettez-vous, je vais vous dire une chose, je ne vais pas finir sur une mauvaise information, mais le taux de divorce, c'est un avocat. Le taux de divorce en Algérie, il est de 40%. Ça veut dire pratiquement un mariage sur deux, c'est كل سنة الزواجات يونا ذي يونا ذي سنة ذي مسيفر عنا زرام ستان دغام كيس باس مانتون
1: الجري
0: ميارنا يجبو باغ لا باتيغ دو 2020 صدر 6 سنين قيثين قورا اما غيا سور 4 لو ريكور الى بليدا لا ولاي بليدا نيثنيك زان ريكور الحمد لله اللي لا كابيلات سن اون ديرني مازالت
1: شويه
0: شويه صدى لا ريجون اللي مزافيين مازالت ما طواليض باللي فغي غادي نير باللي اتونسيون وتحار ثارة تفث العوايد نزيك سال معنا سان اتربح في لسن
1: اكزاكتمون فوالا ارجز ما يسري ثم توتيس ماشي دا غير بيت غربي صافي دي سكرخم نكني امر ارجز اسكين او شو تغربي ثم توتيس ماشي دا غير بيت غربي تبغى سكرخم تبغى رحب نسنوري تشحارا تبغى رحب نسنا دي ادجيز اذا دي قيم انت مر اسين نكني ورجزنا تغربي ثم توتيك انت ديريكت تن شعد بسمس
0: تبغى تبغى ارجز دي سو شان
1: اكزاكت تمام
0: اللي شانيس
1: اكيد تواري
0: دي فان غير يرجز نادي زعل القيمه ابري دا غير ثلاث الحاجه الى دومين انديك سنتا اذن تاي راين عندي سنتا بارطاج بارطاج لي طاج
1: تاعكم تاع
0: كل يوم هذا شو
1: هذه قيمكم كانيس
0: هذه قيمكم كانيس وكل وقت الوقت يستور ثورا لو غولد لا فام صافي 100 طون صافي 50 طون الثورة ماشي كيف كيف
1: هذا هو العرب
0: باغ اكزومبل ثورة باغ اكزومبل انت تاي صغراين الواش والدريات تو سانتا تيتني قبل جيت نستاذ سيتل كي سون اوكيب يعني كثرنا خدم باسكو شغليس مثلا غدا كاي فلاني غدا
1: كاي فلاني هذا هو
0: العرب شو باسكو انت تاي تابع الخدمات الخدمات
1: هذا هو
0: العرب داك الشيء دا مالكش تو توكيب دام باغ اكزومبل تصرف قالك شي سقف على السبور برا شنو هذاك الشيء كني الدنيا ذاك الشيء تخدم انت دونك كان ما وان صلا كونفيونس النيه
1: هذا هو العرض
0: انا نخدم النيه قال انا وان شاء الله كل يوم نادي فعال
1: رويني
0: يبغى ان شاء الله يجي الهن وين يتشون هذي دي سمكتي وين يشفان وين يخصنا الراي ان شاء الله هذي دي هذي ديال سفريد وين سامع راك وامديني غيك لي زونسيان يفو لي زيكوتي ميم سي مو ايزو مو في كاركتير ما جيت خليقن ما قري تو سكي فولي مي يفو لي زيكوتي
1: باسكو الدنيا تي تي سافجناك نيكيت بزاف اما تورين كل حوايج ومع انت راه نوثني مساكيتي تفغيت
0: الاخر فاطمه انا فاطمه سي لاج سي لاج سي نورمال افيك لاج طفات نقص شويه انا فاطمه ماشي مزيك
1: لا ولا لا
0: ياكي مي لامبورطون انك صلاحي وصلاحي وذا شو ذرايني اثاويغ
1: لا ولا لا
0: ياكي كان وان شاء الله هذا كا بوغ فينيغ ليميسيون اون دينيغ ياك جو غوميرسي دو فوتر ايكوت يعطيكم الصحه انا فاطمه ياك انا نسمك تهضر فريمون يعطيكم الصحه امي تفر بافوس ان شاء الله كل ساتي لذيذ هنا
1: جمعنا جمعنا كمان
0: يعطي الصحه كريم كي اسيغي لا تكنيك اجوردي سنين ياك وكذا غادي يسلنا جو سوت ان بون ديمونش Je vous souhaite de vous aimer, d'être solidaires les uns avec les autres. Soyez d'abord des êtres humains, des êtres sociaux et aimez-vous les uns les autres, je vous assure. Vous guinez, c'est d'ailleurs pour faire le tour le matin. Il n'y a qu'il m'y a pas. Ça charge ou la haine. La haine se vide ou la haine.
1: Ah ben ça c'est sûr.
0: Donc je fais un petit coucou à Rafah, c'est lui qui me l'a dit ce matin en prenant le café. Et donc c'est vrai, l'amour ça remplit les cœurs, c'est mieux. Donc aimez-vous les uns les autres et je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah Mevgarbe de 10h à midi avec votre émission Culture sans frontières réalisée par l'association Nu Media. Nous serons tous ensemble sur Radio Dio.
1: Inch'Allah.
0: Ciao Lena.
1: إن كده عندنا جاون جنا ترويت أكو مرة وإذا كده سلنا نعطيك صحة صوفيا نعطيك صحة كريم أو إذا كده سلنا كويت صربن في فلون سمحتا من غلط قمسرين جاون جنا أردور في ديت دون ما يفغر بي
2: يا ممكن دنيا ثملي ليس أعطيكم صحة كويس من غادي سلنا كسمورت نعضي فرنسا كالأوروب أمن دامل لنا كويس أكون دنيا غادي موش إن شاء الله برشان ما عليك

0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايماً بتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة. ابن خالك وابن عمك وأخوكي،
2: صح
0: انتي وأختك وأختك.

0: Who's gonna put the Cerelac on the dish?
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
0: اوكي تعبانة اخيرا وصلت البيت. عايز ارتاح شوي. I was working late. انتي ازاي تدوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانتي شبعانة؟ Uh-oh. 5 minutes وحيجي. بسرعة بسرعة.

0: حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة
1: أيه.
0: ألوانك
1: أيه.
0: فلوسك
1: أيه.
0: تلفونك
1: أيه.
0: صوتك سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك وش أيه. مكياج أيه. هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب